0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: ما معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione radiohandball.it

0: Benvenuta a Verona. Buon ascolto.
1: RadioEmbol.it. Musica a tempo di Embol.
2: Rangiamo a fissimè Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.